يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعد قد الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه

فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي

كلمني وفاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ولاسمتي غياب، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان القلب.

لك تبقى جنح الطير مكتوبي كلمات كلمات لك تبقى

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وضواحيها. الله

0: You're listening to the best hits on Yarmouk FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقا وورد مضافا، فالله عز وجل يقول: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العالمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفا، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحيانا وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحيانا يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيما، أحيانا قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، يريد الشيء السريع، يريد المتعة الآنية. لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا. لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل. إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل. هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا. ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً. الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه، يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذا هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذا هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين، حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جدا في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك. أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده. فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا: ليس إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. كما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي، يمنع ليعطي، وخافض رافع، يخفض ليرفع، ومذل معز، يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة، في جبروت، لصالح المؤمن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم، أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيئ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيئ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء سمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضا مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جدا، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات وله أضبارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع، أنت لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال شيء حرام، شيء ممكن شيء غير ممكن، شيء مباح شيء مكروه، شيء واجب شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جداً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا، أيام بيضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله، أحيان يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح، أحيان يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير. وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم، وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه. المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقصير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك. لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله بيأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة ما دمت خاضعا للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى. لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقدر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة: خلق هلوعا، وكان عجولا، وخلق ضعيفا. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيذ به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

Shout! A shout!

0: 105.7.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: راديو اليرموك، إذاعة الشمال الأولى.
2: موجز الأخبار. موجز الأخبار من إذاعة يرموك فأم، تقدمه لكم أنوار خدارات، أهلا بكم. ارتفاع احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية بمليار ونصف دولار حتى نيسان الماضي. مركز التوثيق الملكي يصدر نشرة توثيق خاصة بمناسبة عيد الاستقلال 80. المؤتمر الإقليمي لإدارة الأزمات والاستدامة الساحلية والمينائية لعام 2026 المقام بمدينة العقبة يختتم أعماله ويؤكد تعزيز الجاهزية الوطنية والاستدامة الساحلية والمينائية. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تبين أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق اليوم إلى الديار المقدسة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة. جامعة اليرموك تواصل تألقها الثقافي بفوز طالبة فرح البدر وتتويجها بالمركز الأول على الجامعات الأردنية في مسابقة وطنية للقراءة الحرة. وأخيرا حالة الطقس، تنخفض اليوم الأربعاء درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق البادية. نهاية الموجز وفي أمان الله.
3: موجز الأخبار.

الحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهرك بترويني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
0: تستمعون إلى يرموك FM.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من يرموك FM يقدمه لكم عبد الله، أهلا بكم. ارتفاع احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية بمليار نصف دولار حتى نيسان الماضي. مركز التوثيق الملكي يصدر نشرة توثيقية خاصة بمناسبة عيد الاستقلال 80. المؤتمر الإقليمي لإدارة الأزمات والاستدامة الساحلية والمينائية للعام 2026 المقام بمدينة العقبة يختتم أعماله ويؤكد تعزيز الجاهزية الوطنية والاستدامة الساحلية والمينائية. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تبين أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق اليوم إلى الديار المقدسة. وأما عن القوات المسلحة الأردنية، تؤكد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة. جامعة اليرموك تواصل تألقها الثقافي بفوز الطالبة فرح البدر وتتويجها بالمركز الأول على الجامعات الأردنية في مسابقة وطنية للقراءة الحرة. وأخيرا حالة الطقس، تنخفض اليوم الأربعاء درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: موجز الأخبار.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك أف أم 105.7.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني ura.com.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم هنا في برنامجكم برنامج دي ان اي العلوم في حلقة جديدة وضيوف جدد لدينا اليوم في هذا الاسبوع. طبعا برنامج دي ان اي العلوم وبرنامج متخصص عن العلوم ومختلف برامج العلوم, وهو تحديدا يتحدث عن الاقسام المختلفة في كلية العلوم بجامعة اليرموك بالتأكيد. طبعا طبعا احنا برنامجنا كل يوم اربعاء الساعة 1:30 ظهرا, ونستضيف به طلبة واعضاء هيئة تدريسية ومتخصصين في العلوم للحديث بالتأكيد عن المستجدات في عالم العلوم. وبالتأكيد العلوم دائما هي العلم الرئيسي الذي يتفرع منه الطب والهندسة وغيرها من التخصصات العلمية التي تعتمد بالتأكيد على العلوم. معكم اليوم في التقديم محمد العزام وزميلي محمد العمرات. ولكن قبل البدء في هذه الحلقة أود من المستمعين الكرام في حال رغبتهم في التواصل والاتصال بالتأكيد عبر إذاعة يرموك FM إذاعة جامعة اليرموك, يمكنهم التواصل على الرقم التالي 0270705555 أو 0270705556. في عالم العلوم هنالك أسماء تمر كالعابرين, وهناك أسماء تنحت في الصخر لتصبح منارة للأجيال. نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد مسابقة, بل نتحدث عن معركة علمية كان سلاحها العقل وساحتها الشرق الأوسط, وعنوانها بالتأكيد اليرموك.
1: أهلا بكم في حلقة تتويج دي ان اي العلوم عبر أثير يرموك FM.
2: نفتح أبواب استوديوهاتنا لنستقبل فرسان اليرموك الذين أربكوا التوقعات وحصدوا المركز الثاني في مسابقة إمبريال بارل. مقابلين الحصان الأسود الذي سبق الجميع بإصراره.
0: بالتأكيد هما لقبهم بالحصان الأسود, وهذا يعتبر يعني شيء تفتخر به الجامعات الأردنية. معنا اليوم من صنعنا المستحيل في 13 أسبوعا من الصبر والمثابرة المبدعة فاطمة العنوز والمبدعة بيسان الخضور. أهلا بكنا في بيتكنا الإذاعي, ومبارك للأردن هذا الفخر. يعني بالبداية أنا أود الحديث يعني عن خلف الكواليس الذي حدثت في هذه المسابقة والشعور شعرتنا فيه في بالتأكيد في هذه المسابقة ومشاركتكنا الفعالة بالتأكيد. ولكن قبل أن نبدأ في الحوار وفي الأسئلة, أرغب منكنا الاثنتان بأن تتحدثان عن نفسكن لبداية هذه الجلسة الحوارية.
3: أهلا بك محمد, وشكرا على الاستضافة, وسعيدين بوجودنا معكم. أكيد أنا الطالبة فاطمة محمد العنوز, طالبة علوم أرض والبيئة سنة رابعة في قسم علوم الأرض.
0: أهلا وسهلا فاطمة. بيسان عرفينا عليك.
4: محمد وشكرا لك على الاستضافة. أنا بيسان الخضور, بدرس جيولوجيا تطبيقية سنة رابعة.
0: أهلا وسهلا بكنا في استوديوهات إذاعة جامعة اليرموك بالتأكيد. فاطمة, بالبداية سوف يكون الحديث معك بالتأكيد. حين وقفت اليرموك على منصة الشرق الأوسط لتنافس كبرى الجامعات, لم يكن الأمر مجرد أرقام بل كان شرف تمثيل. كيف كان ثقل هذه المسؤولية في قلبك منذ اللحظة الأولى لدخولك هذا التحدي العالمي؟
3: تمام. من أول ما دخلنا المسابقة كنا عارفين أنه نحن بنمثل نفسنا, ما بنمثل نفسنا وبس, نحن بنمثل الجامعة كاملة والأردن كاملة. طبعا هذا الشعور بيحمل مسؤولية كبيرة, وبنفس الوقت أعطانا دافع نقدم أفضل ما عنا. وكنا بنعرف أنه المنافسة بتضم جامعات كبيرة وقوية, لهيك اشتغلنا بذكاء وجهد والتزام مشان نقدر نثبت حالنا بينهم. ومع الوقت تحولت المسؤولية من ضغط لحافز, وخلال شغلنا يعني التمسنا بإصرار أكبر وثقتنا أنه نوصل لنتيجة نفتخر فيها.
0: جميل جدا.
2: بالفعل مسؤولية حين تمتزج بالشغف تصبح قوة لا تقهر. وبيسان خلف كل إنجاز عظيم حكاية تعب. بيسان 13 أسبوع من العطاء المستمر واجتماعات ليلة كانت تكسر سكون المختبرات بعد دوام شاق, كيف استطعتي تحويل هذا الإجهاد هذا الجهد إلى وقود فكري, وكيف كنت بتشوفي خط النهاية وسط كل تلك هاي التحديات؟
4: صحيح كانت الفترة متعبة جدا وفيها ضغط كبير، لكن كل تعب كنا نحوله لدافع لأنه عندنا هدف واضح من البداية، وشعورنا أنه إحنا بنمثل جامعة اليرموك وبننافس على مستوى الشرق الأوسط خلانا نكمل رغم أي إرهاق. كنا نعتبر كل ميتينج خطوة كانت بتقربنا أكثر من النتيجة اللي إحنا بدنا إياها. وبرأيي لما يكون الإنسان عنده شغف حقيقي بالشيء اللي بيشتغل عليه، التعب بتحول لحماس وطاقة حتى لو كان الطريق طويل ومتعب.
2: جميل جميل.
0: طيب هذا هو معدن طالب اليرموك، دائما يلمع تحت الضغط. وبالتأكيد كونكم طالبات في قسم علوم الأرض والبيئة، أنتم معتادات على الضغط من ناحية المختبرات العملية للساعة الخامسة عصرا، وهذا يعتبر بالنسبة لكم ربما يعني مهلك على المستوى المعنوي، لأنه يعني أنتم نوعا ما تخصصكم مختلف عن بقية التخصصات العلمية الأخرى، لأنه تتميز فيه موضوع المختبرات واللعبات. بالتأكيد فاطمة، المنظمة العالمية AABG منحتكم لقب الحصان الأسود، وكما يعرف باللغة الإنجليزية Dark Horse. هذا اللقب يعطى لمن يبهر الجميع ويخترق التوقعات. أخبرينا عن تلك اللحظة الحاسمة التي شعرتم فيها أنكم قلبتم الطاولة على الجميع وأصبحتم الرقم الصعب في هذه المسابقة. بالتأكيد
3: كانت لحظة مميزة جدا بالنسبة لنا كفريق، لأنه هذا اللقب ما إجا من فراغ، هو كان نتيجة تعب طويل وشغل متواصل طول فترة 13 أسبوع. وخلال التقديم ردت فعل اللجنة والمشرفين الدكتور عبدالله روابدة طبعا نائب عميد كلية العلوم، والدكتور محمد القدار رئيس قسم علوم الأرض والبيئة، ومستر محمد عادل طبعا ما بننسى نشكرهم على دعمهم المستمر وثقتهم فينا، وشكر خاص لمستر محمد عادل على جهوده المتواصل وضل معنا كل خطوة عملناها وساعدنا في تقديم مشروع ناضج فنيا أهلنا للوقوف بثقة على المنصة العالمية. وشعرنا فعلا أنه شغلنا ترك أثر قوي وقدرنا نثبت حالنا بين الجامعات، والحمد لله قدرنا نتجاوز فكرة المشاركة فقط ووصلنا لمرحلة المنافسة الحقيقية وتحقيق إنجاز مشرق.
0: جميل جدا فاطمة حديثك عن هذا الموضوع. بالتأكيد يعني للأمانة شيء ممتاز، يعني يعني أنتم تشاركوا في مسابقة عالمية على مستوى الشرق الأوسط، وأعتقد أنها أيضا موجود في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وربما في أماكن أخرى. بالتأكيد
2: تمام بيسان. تمام، في مسابقة عالمية كهذه يذوب الفرد في الفريق ليصبح كيانا واحدا، كيف كانت الكيمياء بين أعضاء الفريق وكيف ساعدكم هذا التناغم على تجاوز اللحظات الصعبة وضيق الوقت الذي كان يلاحقكم؟
4: صراحة أكثر تحدي واجهناه كان إدارة الوقت، لأن مسابقة الاي بي اي كانت بتحتاج التزام كبير وتحليل بيانات ضخمة خلال فترة قصيرة، بالإضافة أنه إحنا تعلمنا برمجيات جديدة، فهذا إشي كان صعب علينا وكنا نشتغل ساعات متأخرة، وحتى كان صعب نوازن بين الدراسة والمسابقة. لكن وجود دور واضح لكل شخص بالفريق ساعدنا أنه إحنا ننجز، وطبعا دعمنا لبعض ساعدنا كثير كمان، ومع الضغط صار عندنا دافع أكبر حتى نكمل، والحمد لله قدرنا نوصل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط. وطبعا ما بننسى تعب أستاذ محمد عادل معنا بكل ميتينج ودعم الدكتور محمد القضاء.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الوحدة طبعا بالتأكيد هي الشفرة السرية لأي انتصار. وفاطمة يعني أنتوا في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضية لقد تم تكريمكم في يوم الأرض العالمي التي نظمتها جامعة اليرموك للحديث عن مبادرة اليرموك أخضر بسواعدنا. بالتأكيد يعني كانت تحت رعاية عطوفة رئيس الجامعة وبحضور عميد الكلية العلوم الدكتور مهيب عواودة، وتم تكريمكم في هذه المبادرة. ماذا يعني لك أن تري تقديرا بهذا الحجم من بيتك الأول اللي هي جامعة اليرموك وأمام زملائك وأساتذتك جميعهم؟ التأكيد
3: هلأ التكريم من رئيس الجامعة وعميد الكلية هو سام فخر لكل طالب في قسم علوم الأرض والبيئة، وهو مو مجرد فوز، هو إعلان رسمي أنه جامعة اليرموك قادرة على تخريج كفاءات تنافس جامعات دولية. بالنسبة إن كفريق هذا الإنجاز بيأكد لنا أنه التعاون الجماعي هو أساس النجاح، هو دافع للطلبة وجميع الأجيال القادمة أنهم يواصلوا على هذا النهج ورفع اسم جامعة اليرموك على مستوى العالم.
0: ممتاز جميل. يعني فاطمة يعني الحديث يعني بصراحة معكم أنت وبيسان جدا ممتع ومسلي بالتأكيد. ولكن مستمعين الكرام الآن سوف نذهب في فاصل قصير لمدة دقيقة إن شاء الله، وسوف نعود معكم للحديث مجددا بالتأكيد مع الفائزات في مسابقة أمريال في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم في هذا البرنامج، برنامجكم دي ان اي العلوم، لاستكمال الحوار والحديث مع زميلاتنا الفائزات في مسابقة امبريال باريل 2026 على مستوى الشرق الاوسط في المركز الثاني. بالتأكيد نكمل الحديث مع فاطمة وبيسان من حيث ما توقفنا. بالتأكيد
1: تمام، هسا يعني توقفنا عند التكريم، هو لغة تقول للمبدع شكرا نحن نفتخر بك. بيسان، العلم أثر، لقد أثبتتم أن طالب اليرموك لا ينقصه شيء لينافس عالميا من واقع تجربتكم التي امتدت إلى 13 أسبوع. ما هو الجانب الذي صقل شخصيتكم بعيدا عن الكتب والمنهاج التقليدي؟
2: مشارك مسابقة الاي بي اي بتعطي خبرة عملية حقيقية، وطورت مهارات التحليل والعمل الجماعي والعمل تحت الضغط، وفتحت لي باب اني اتعامل مع مختصين ومع جنسيات مختلفة، وهاي التجربة خلتني اشوف التخصص من منظور مهني فعلي، واعطتني ثقة اكبر بمستقبل العملي والعلمي.
1: جميل،
0: ممتاز. يعني هذا الشيء، يعني الخبرة الميدانية هي التي تصنع القادة. بالتأكيد فاطمة، هناك من يسمعنا الآن ويخشى الخطوة الأولى. بالتأكيد لكل طالب في كلية العلوم يحلم بمنصات تتويج، لكنه يتردد ما هي رسالتك الملهمة له في هذه الحالة، هذا الوضع. يعني عارف، يعني يمكن طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك دائما متوترين من ناحية التخصصات العلمية صعبة، والمواد الدراسية خاصة في السنة الدراسية الأولى تكون دائما لها رهبة أولى عندما نتحدث عن مواد مثل الكالكولوس والكيمياء والفيزياء، ربما بعض المواد المساقات الجديدة زي البرمجة، ربما الطالب نوعا ما يشعر في الرهبة. بالتأكيد، وكيف يمكننا أن نرى فرسانا جددا في نسخة الـ IBA 2027 في العام القادم؟ التأكيد.
3: هلأ طبعا التوتر موجود بأي مرحلة، ورسالتي للطلبة أنه ما حدا يستهين بقدراته وما يخاف من التجربة. كتير من الإنجازات تبدأ بخطوة بسيطة وبشخص بيؤمن بنفسه، وأهم شيء المحاولة. ومسابقة الـ IBA بتحتاج تعب والتزام وأكيد شغف، بس بالمقابل بتعطي خبرة وثقة وفرصة كبيرة، وبنتمنى أكيد أنه نشوف فرق جديدة بتكمل هذا الطريق وبتحقق إنجازات كبيرة بـ 2027.
0: جميل، فاطمة مين كان معكم مشارك في المسابقة من زميلاتك الأخريات، كان متواجد؟
3: هلأ نحن كتيم كنا عبارة عن 4، كنت أنا القائد الفريق، التيم ليدر، وكانوا 3 برضو من الفريق اللي هم بيسان لخضور وضحى الحايك وزينب مصطفى، هاي كامل الفريق.
0: جميل، يعني هذا شيء ممتاز يعني، ولكن أنا متأكد أنه كان دوركم نوعا ما متكامل. بالتأكيد يمكن ربما لا يمكن استغناء عن طرف واحد أو شخص آخر في أثناء هذه المسابقة. بيسان، يعني أنت يعني من خلال تجربتك هذه، شو اللي شفتي أنه ممكن أنه يحدث تغيير في العام القادم؟ يعني ممكن أنت أوكي، ممكن أمور واجهتكم صعبة، إيش ممكن السنة القادمة تطلبوا إشي تحسين؟ طبعا ربما أتوقع أنتم أكيد راح تكونوا إن شاء الله خريجين متخرجين
4: إن شاء الله،
0: فإيش ممكن يعني الطلبة المشاركين في العام القادم ممكن تنصحوهم؟
4: يشاركوا بمسابقة الـ IBA.
0: نعم،
4: بالبداية لازم أنه يكون منظم وقته وملتزم من ناحية يشتغل بشكل يومي، لأنها صراحة بتحتاج التزام وشغل كبير وجهد حتى تقدر تلاقي نتائج.
0: يعني أفهم من كلامك أنه الآن بتحتاج شغل كبير، وانت خاصة زميلي محمد حكى قبل شوي انه الاجتماعات الليلية،
4: صح؟
0: يعني الطالب لازمكم تفرغ تام لهذه المسابقة، ولا بيقدر انه الاجتماعات هذه الليلة يعني كيف اجتماعات الليلية؟ اي ساعة كانت تعدد يعني بالعادة؟
3: كانت هلأ في، لانه كان مشرف علينا ويساعدنا كتير اللي هو طبعا محمد عادل، كانت تكون في فرق بيننا وبينهم ساعة طبعا، وكان هو متفرغ تقريبا بعد الساعة 10 وبالليل وهيك، وكان يعني بحاجة لجهد كبير ووقت كبير لحد ما نشتغل على البرمجيات اللي نحن اول مرة بنشتغل عليها. فكانت تكون بعد العشرة، يعني يمكن واحدة تنتهي واحدة تنتين مساء، فهذا الاشي كان كتير طويل يعني بالنسبة لنا.
0: يعني لما تنتهي الساعة 1 الفجر بصراحة هذا شيء هو متعب، خاصة
4: انه
0: اذا كانت عندكم محاضرة
4: دوام بكير
0: 8:30 صباحا مثلا، يعني بتصلوا الفجر بتكونوا طالعين على المحاضرة مباشرة يعني، فالشيء مرهق بالنسبة لك. الله يعطيكم العافية.
4: الله يعافي قلبك يا رب.
1: الله يعطيكم العافية على مجهودكم. يعني كلمات كالصوان تدفع الجميع نحو الأمام، بيسان السؤال الأخير وهو سؤال للمستقبل. بعد المركز الثاني في الشرق الأوسط والوقوف في طليعة المبدعين، إلى أين تتجه بوصلة بيسان لخضور، وما هو الحلم القادم الذي تخططين له لفك شفرته؟
4: أكيد هذا الإنجاز أعطاني دافع أكبر حتى أطور نفسي أكثر بمجال الجيولوجيا والبترول، وبطمح بالمستقبل أن أكون أنا جزء من بيئة مهنية قوية بمجال الطاقة والبترول، وبتمنى أكمل بالمشاركة بأبحاث ومشاريع علمية أكبر وأمثل جامعتي وبلدي بصورة مشرفة دائما. وبالنسبة إلي الاي بي اي ما كانت نهاية الطريق بل بداية لطموحات أكبر، تجارب أقوى بالمستقبل إن شاء الله.
1: جميل جدا، يعني إنجازاتكم ما شاء الله يعني عنها كويسة. فاطمة العنوز وبيسان الخضور، شكرا لأنكم جعلتم من اسم جامعة اليرموك نشيدا يعزف
0: طبعا
1: فيه المحافل الدولية.
0: يعني بالتأكيد محمد، تأكيد كلامك فعلا هو يعني زي ما حكيت أنت أنه يعزف في المحافل الدولية. نشكر وجودكم معنا بيسان وفاطمة في استوديوهات جامعة اليرموك، مشاركتكم لنا الكواليس التي يمكن ربما التي يظهر للناس عامة أن ربما الإنجاز هو سهل، ولكن بالتأكيد هم لا يعرفون الكواليس المخفية من جهد ومن تعب، خاصة إنكم خريجات في السنة الدراسية الأخيرة.

في هذه المسابقة. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شفرة اليوم لم تكن في البيانات بل كانت في الروح. اليرموك باقية خضراء بسواعدنا وعظيمة بعقول أبنائها. شكرا لمتابعتكم، والتقيكم في حلقة قادمة من دي ان اي العلوم. كان معكم في التقديم محمد العزام وزميلي محمد العمرات. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة في الأسبوع المقبل من كل يوم أربعاء الساعة 1:30 ظهرا. ولكن أود تذكير متابعينا ومستمعينا الكرام بالتأكيد بأن الأسبوع القادم هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله في برنامج دي ان اي العلوم. ويعني كل واحد الأهم بهذه الحالة، طبعا نحن نتخرج إن شاء الله، وبهذه الحالة يعني نتمنى أن نلقاكم في منصات جديدة وحواريات أخرى بالتأكيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مساء الخير فيكم مشاهدينا ومستمعينا، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج زوم على إذاعة يرموك اف ام على التردد 105.7. معي أنا محمد النمروطي وزميلتي دينا.

سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. واليوم من حلقة برنامج زوم حنحكي عن الصداقة، فهل الصداقة مواقف ولا سنين؟ وكمان شغلة بيحكوا إنه مو بس الصداقة، كل العلاقات زملاء جيران أقارب أزواج وغيرها لازم تنقاس بالمواقف، لأنه هي اللي بتبين معدن الإنسان الحقيقي. خليكم معنا بحلقة مثيرة، ونتمنى إنها يعني تفيدكم، تستفيدوا منها، ونستمتع مع بعض.

0: علاقة الصداقة علاقة دائما مبنية على معايير وتفاهم ومحبة من الأشخاص. الصديق اللي هو أنت بتكون أمامه مجرد من كافة المشاعر، من كافة الأقنعة اللي حطينا،
1: نعم، مرأة نفسك.
0: أيام بتكون إحنا حطين يعني قناع على وجهنا، ممكن نكون حزينين أو ممكن حتى نكون سعيدين، فممكن بأوقات معينة بنضطر نحط قناع يخفي اللي داخلنا.
1: صحيح.
0: فأنت لما تكون أمام صديقك بتتجرد من هاي الأقنعة، بتكون عارف وفاهم وواعي بأهمية هذا الشخص الموجود أمامك وبأهمية الكلمة اللي بدك تحكي له إياها والتعبير اللي بدك تعبر يعني بدك تعبر عنه.
1: هلا كمان بحكوا إنه المواقف الصعبة هي المحك الحقيقي اللي بيكشف معادن الناس. طيب هلا احنا اليوم رح نتعمق بالمواقف ولا السنين، وانا يعني كدينا وكيف بشوف الامور انه انا بشوفها بالمواقف، فرح نتعمق اكتر ليش المواقف مش السنين. واول شيء بحكولك انه هل الوقت بكفي ليكشف قوة الصداقة يا محمد؟
0: بشوف أنا أنه في أيام سنوات طويلة بين شخصين،
1: نعم،
0: بتمر هاي السنوات ما بيكون فيها مواقف معينة أو ما بيقدروا يثبتوا لبعض حجم،
1: صحيح،
0: الصداقة اللي بيناتهم. بالمقابل ممكن من أول موقف،
1: صح،
0: شخص أنت بتعرفه جديد فعمل معك موقف حلو أو دافع عنك بشغلة معينة،
1: نعم،
0: ساندك بشغلة معينة، بنت علاقة قوية،
1: صحيح،
0: وبنت صداقة جميلة ما بيناتهم. فممكن الزمن ما يكون هو العامل الأساسي،
1: نعم،
0: بإثبات قيمة الصداقة وبإثبات قيمة الشخص اللي أنت معتبره زميلك،
1: صحيح،
0: وصديقك.
1: حتى محمد بيحكوا لك إنه كمان يعني زي ما قلت إنه الوقت ما بيكفي، أحيانا في طول وقت فترة طويلة ما بصير أي شيء صعب، فخلال الوقت قوة الصداقة بتمر سنين بدون اختبارات حقيقية. أحيانا في شدة بتكشف كل شيء بأيام بسيطة. فأنت عن هذا الموضوع بتحكي إنه الوقت لحاله ما بيكفي. ممكن أنا في كتير أيام كنت أموري تمام ومنيحة وما في أي شيء، وللأسف تعرضت لموقف صعب أنا ما وجدت صديقي مع إنه صديق عمر.
0: صح. بس برضو يعني الزمن له أهمية والتوقيت لها أهميات، فممكن مع السنوات الطويلة تقوي العلاقة ما بيناتهم.
1: في ناس أحيانا بتكون الظن إنهم هم بيعرفوك لأنهم بيعرفوك سنين، فبيعرفوا دواخلك وبتكتشف بالنهاية إنه لا،
0: صح،
1: ممكن يكونوا مش حقيقي.
0: أيوة، عارفين الشغلات السطحية عنك،
1: مجرد وقت يمضي ليس إلا.
0: يعني ممكن السنين مثل ما حكينا تقوي هاي العلاقات وتخلي في معرفة بيناتهم، بس هل هاي السنين كفيلة بأنها تخلي الشخص اللي أمامك تعتبره صديق حقيقي؟ هذا هو اللي احنا دائما بنسأل عنه. ممكن مع التجارب، يعني
1: صح،
0: انت اول تجربة تاني تجربة، خلاص انت بتصير تعرف طبيعته، بتصير تعرف أساسياته وتفكيره، هو بتصير يعرف تفكيرك،
1: صح،
0: ومواقفك. لكن أنا بشوف إنه الزمن يعني كفيل هو إنه يخلي صداقة قوية، بس مش كفيل،
1: نعم،
0: إنه يعمل صديق حقيقي.
1: وبرضه كمان الشغلات يلي بتكشف قوة الصداقة هي الصعوبات والمواقف الكتير قاسية لربما، فبتلاقي دعم غير مشروط، بتلاقي تقبل، احترام، شفافية بالتعامل، والصديق المخلص ما بيضغط عليك وما بيحكم عليك.
0: لك إنه الصديق الحقيقي لا يقاس بعدد السنين،
1: نعم،
0: بل بصدق المواقف.
1: هاي.
0: فلما يكون المواقف الصعبة هي الاختبار الحقيقي للصداقة.
1: نعم.
0: في وقت يعني لما يكون مع الواحد موقف معين، انت بهذا الموقف رح تبين ورح تعرف مين هم الاصدقاء الحقيقيين،
1: صح،
0: اللي بيدعموك، ومين هم الاصدقاء اللي مش نحكي غير حقيقيين، وربما صداقة عادية او صداقة عادية.
1: صداقة السنين بتنتهي بموقف، متخيل؟
0: صح.
1: يعني ما بحس انه هي المواقف هي حجر الاساس ببناء العلاقات والصداقة خاصة.
0: في مرة سمعت مقولة بتحكي بأنه،
1: نعم،
0: كيف تعرف صديقك الحقيقي؟
1: نعم.
0: صديقك الحقيقي ما بيبين بوقت الفرح والمناسبات السعيدة، بوقت الحزن والمناسبات الحزينة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه بوقت الفرح أنت بتدعو أصدقائك وبتدعو الأشخاص المحيطين فيك بالزفاف، بالتخرج، بالنجاح، أنت بتحب يشاركوك هاي الفرحة. بينما بلحظات الحزن و الأتراح لا سمح الله هم بيجوا بيواسوك، انت ما بتنادي حدا، فاللي بيحبك بجد هو اللي
1: بيجي. صح.
0: فصديقك بيبين وقت الحزن مش وقت

0: حتى لما بغلط بتطبل لي وإيش وبتنصحني بيني وبينها. هذا فعلا يعني نحن نحتاجه، مش ضروري إنه دايما تحكي لك ما أنا يا ما حكيت لك وأنا يا ما نصحتك.
1: صح،
0: عادي أوكي، لكلياتنا بنغلط بيننا وبين بعض يعني. حلو،
1: كلنا بحياتنا في أصدقاء حقيقيين وفي أصدقاء مصلحة. صديق المصلحة بيجيك بس عند حاجته أو عند مواقف معينة، أما الصديق الحقيقي فبيجيك عند حاجته، بدون حاجته، بظروفك السيئة، بظروفك الحلوة، فهو موجود.
0: حتى هو كمان مش دائما لازم يكون سكر، بتصير معه مواقف صعبة وسيئة
1: وكل شخص بيخون. الحديث اللي أنت وياه بتحكي بروح بيحكي لأصحاب تانين أو لأشخاص تانين، هذا ليس صديق.
0: لا يؤتمن، صحيح.
1: وكل شخص بيأذي مشاعرك وما بيكون موجود معك بساعات الحزن قبل ساعات الفرح، هذا مش صديق حقيقي. الصديق الحقيقي اللي انت بتتجرد مثل ما حكينا من مشاعرك امامه، بيسندك وبيساعدك.
0: تصرفاتهم مش وعودهم. احنا بنسمع friend forever، يعني هاي الكلمة انه احنا اصدقاء للابد. ابصر ايش صديقك للابد موجود معك ولا لسه تبخر، الله يسهل.
1: الصديق الحقيقي هو الذي يقف بجانبك عندما يبتعد عنك الجميع، فبيكون دائما موجود عندك. انت لما تحتاج لحدا يعني يسمع منك وحدا يفهم عليك بتروح له مباشره،
0: مش ضروري تبلش تمهد له، عادي بترن عليه الو،
1: حتى هو بيكون يعرف من صوتك
0: بالضبط شو صار معك،
1: شو صار معك، في شيء غريب. صح
0: بالضبط. فحلو انه الواحد يلاقي بحياته هيك صديق وهيك ناس، خاصه مع كثره يعني خلينا نقول المشاكل والمشاغل والصعوبات والضغوطات وتفسير الامور على كيف الناس ببعض الاوقات.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: فبتلاقي صار في يعني بعد عن الصديق، او ما بعرف هلا هو بعد ولا اختيار صار، او بس انا بالنسبه لي حلو الواحد يلاقي عنده صديق يلجأ له بوقت المصاعب، وخلص عارف انه انا ما حيتقل مني.
1: صح، في حدا بقدر اعبر له. هسا في احنا اوقات يعني بيصير معنا مواقف او قصص ما بنقدر نحكيها لعائلتنا،
0: والله
1: فانت بتحب يعني بتروح

0: تلجأ لصديق، في مساعدات وفي شغلات انت ما بتقدر تطلبها من عائلتك،
1: صح،
0: فلازم يكون
1: ما في
0: بحياتك
1: داعي
0: صديق.
1: تحكي له أماني، ما تحكي لحدا.
0: صح، ايوه، ما هي هذا اللي بحكي لك اياه.
1: هاي
0: انت هو بده يكون عباره عن خزنه لاسرارك،
1: بالضبط، صح
0: ايش ما بتحكي له هي الخزنه طبعا لا تفتح، انت شو ما بتحكي
1: والله.
0: له بيخزن.
1: بصراحة أنا بشوف كمان لسه وجع الأصدقاء وفراقهم والمسببات اللي بتركوها منا أعظم من
0: صح،
1: آلام، يعني آلام الحب. لأنه الصديق بتكون خلاص مجرد قدامه من كل شيء، ما في داعي إنك تعمل أشياء عشان أحببه فيني أو يضل معاي. فهون والله يعني في اللي صديقة الله يذكرها بالخير يعني ويسهل عليها، لا أذكر إنه صار بيني وبينها يعني موقف أو حدة، بس هي كانت صديقة سنين، ولكن ما بعرف فجأة بدون مبررات بدون أسباب بدون أي شيء اختفت. ففكرة إنه الواحد يختفي من حياتك بدون مسببات أو مبررات موضوع مزعج، بتصير تفكر هل إحنا كنا عن جد أصدقاء ولا
0: صح
1: خلاص كان وقت ومر.
0: صح
1: فيحزن الإنسان على نفسه أحيانا.
0: صح بس حتى كمان يعني فقد الأصحاب، مش إنه كمان بس مثل يعني اللي صاير بوضعي،
1: صح،
0: الصحبة الحلوة لما تروح، حتى أنا بحكي يعني بعد عمر طويل، يعني
1: صح،
0: كلنا ميتين، ما حدا
1: أكيد،
0: مخلد بهاي الدنيا، بتجرح وبتأذي. يعني شخص كان
1: صح،
0: سنين معك وكان مرافقك، وأيام بيكون أعز من أخ، مش
1: والله
0: بحكيك
1: صح،
0: ربما
1: رب
0: أخ
1: أخ
0: لم تلده
1: لم
0: أمك.
1: لك لم تلد أمك،
0: في
1: صحيح،
0: مرة شفت لما مات خالد بن الوليد، يعني عند وفاته
1: نعم،
0: سيدنا عمر بن الخطاب معروف عنه بجبروته وبقوته،
1: نعم،
0: يعني هازم إمبراطوريات
1: أكيد، صح،
0: والشياطين كانت تهرب منه.
1: صح.
0: فلما توفى خالد بن الوليد انزوى بنفسه عمر بن الخطاب، وبلش يعني يبكي ويحكي بنفسه انه ذهبوا وتركوني، طبعا بعد وفاة الرسول،
1: نعم
0: انه
1: صلى
0: كمان
1: سيدنا
0: كان
1: محمد،
0: صديقه
1: كانت على،
0: من اصدقائه. ومع هيك احنا حكينا عمر كان شخصية جبارة
1: نعم
0: ومعروف، يعني ما بيخاف من حدا وما بيهزمه اي
1: صح
0: شيء. فقد الأحبة بيعمل جواتنا
1: صح
0: فراغ، يعني احنا متعلقين ببعض، واحنا اثنين، يعني يعتبر احنا لما نحكي
1: صح
0: صديق هو بيكملك نصك
1: صح
0: الثاني، يعني روحين.
1: صحيح،
0: فالأحبة دائما بيتركوا وراهم أثر، الأثر هذا يعني يكون حلو أفضل.
1: صح
0: انتوا صحبة مع بعض وعلاقة صداقة ربما دامت لسنين،
1: صحيح،
0: لا تخلي أي موقف يهزها، أي موقف يكسر هاي العلاقة، ممكن يصير مشاكل. يعني الحياة كلها
1: صح
0: عبارة عن اختبارات، فإذا كانت هاي الاختبارات بدها تؤدي إنه
1: صح
0: الشخص يفقد صاحبه
1: صح
0: ويفقد عزيز على قلبه، لا، هاي بطلت اختبارات، هاي صارت كوارث.
1: ومحمد بحكولك انه الصديق الحقيقي هو اللي بيمسك بإيدك بس يروح الكل، وهو المراية اللي بتشوف فيها احلى صورة منك. وما تحرموا حالكم من وجود صديق صادق، ولازم تكون دائما وفي لصديقك.

0: يعني الصداقة دائما مواضيع بضلها مطروحة بكل القنوات وكل يعني بكل المواقف وكل البرامج، لأنها هي علاقة قوية جدا وعلاقة يعني لا يمكن أنها تهتز بسهولة.
1: صحيح.
0: بيصير خلافات وظروف صعبة على الصداقة، هاي الخلافات أمر طبيعي، لكن الصداقة الحقيقية ما بتنتهي بسبب موقف بسيط،
1: صحيح.
0: بالعكس بتقوم على التفاهم والاهتمام
1: صحيح.
0: والحرص على مصلحة الآخر، وكل
1: أكيد.
0: واحد بيبادر للتاني بالصلح لأنها صداقة
1: صح.
0: حقيقية.
1: الخلافات بتأثر على الصداقة بأنها بتكشف النوايا، بيحاول يحل يصلح المشكلة، ما بده بس فرصة إنه يبطل صديق إلك. فالصديق الحقيقي بيكون ناضج وبيناقش الخلاف بوعي وما بيستغله مشان يتركك.
0: صح، وحتى أيام ممكن إحنا نكون خطأنين،
1: صح
0: يعني الخطأ ممكن يكون من اتجاهنا إحنا وليس من الشخص.
1: صح، وما بيبني حواجز ولا بيكون رسمي، وبيسامح وبتجاوز، وهاي أحلى صفة، إنه خلص معلش أنا عذرتك، خلص مش مشكلة.
0: تعرفي خطر عبالي سؤال، بما أنه كنا نحكي عنه، هل الصداقة بتقاس بالزمن
1: نعم.
0: أم بالمواقف؟ ممكن يعني صديق جديد يكون أوفى من صديق قديم؟
1: صديق جديد أوفى من صديق قديم. هلأ يعني في مقولة إحنا كبرنا عليها بتحكي إنه عاشر أناسا بالذكاء تميزوا واختر صديقك من ذوي الأخلاق. وقت يكون عندك صاحب عنده أخلاق فبتوقع إنه مش ما إلها مقياس، لا، الفكرة إنه يكون الإنسان خلوق، فعلى هذا الأساس بتنقسم.
0: يعني إذا تحكي إنه زمن مش شرط عدد السنوات يكون مبرر لصداقة.
1: لا لا عادي، في ناس يعني أكتر مرة سمعت من بنات يعني كثير إنه أنا صاحبتي هي مثلا خربت علي الشغلة الفلانية، مع إنه أنا وياها كبرنا مع بعض وعشنا مع بعض. فشو اللي بيوصل هذه شو يعني، هاي ما كانت صداقة من الأول.
0: صح صح، لو هي لو كانت مبنية على تفاهم وعلى محبة من بيناتهم كان حبت الخير
1: فعلا
0: لنفسها.
1: وزي أختي، زي ما بيحكوا ناس تقول لك زي أختي وزي أختي.
0: صح.
1: ففعلا لو كانت عن جد زي أختك وانتي بتعزي عليها بطريقة صحيحة فما كان صار هاي الخلافات ولا صار هذا الأمر. وزي ما بحكي لك في ناس بس بتستناك على نقرة، وفي ناس انت بتعمل الغلط وبيغفروا لك اياه ومعلش احنا معك. فهذا اللي احنا بنندور عليه، بنندور على ناس تغفر لنا الزلات. الله سبحانه وتعالى من عنده بيغفر، فمين الناس اللي تضلها تراكم مع بعض، وخاصة إذا كان يعني خلينا نحكي صداقة في أمور عن جد زي ما أنت حكيت ناس ما بتقدر تحكي لأهلها. فبتروح إليك أنا بس بدي إياك مثلا تسمعني، ما بدي تحكي أي إشي أو تنثار أو هيك قصص، بتلاقيه حزنان على حزنك وزعلان على زعلك، وبتلاقيه عن جد بحبك بصدق. فإحنا دايما بندور على الناس اللي بتحبنا، إحنا مو كاملين، إحنا ناس عنا عيوب وعنا مشاكل وعنا كتير شغلات صعبة بتصير معنا، فإحنا بحاجة لناس نصب فيها خيرنا ونصب فيها حزننا وتضلها متقبلتنا بكل صورنا.
0: بتعرفي كمان يعني حتى هي كأيام فانية، يعني احنا
1: صح.
0: بالآخر مثل ما حكينا مش مخلدين
1: صحيح.
0: على هاي الدنيا.
1: نعم.
0: خلنا نعيش هاي العلاقات الحلوة ونعيش تفاصيلها الحلوة. ممكن نغلط، يعني احنا
1: صح.
0: مثل ما حكيت احنا مش معصومين عن الخطأ.
1: نعم.
0: بس نعرف
1: نعم.
0: مدى خطأنا، يعني
1: صح.
0: احنا غلطنا مع حدا صاحب لإلنا، ليش يعني نصير فيها نوع من انا ما بروح له لا وهو بيجينيش.
1: عزة النفس والكبرياء
0: مش
1: والكرامة ما بتكون موجودة
0: مش بالعلاقات
1: بهاي
0: هاي. واذا انت كنت يعني السبب في هاي المشكلة الخطأ،
1: بادر
0: بالصلح.
1: صح.
0: بادر بالصلح
1: ما راح
0: لانه ممكن
1: ينتظر
0: يعني ممكن الدنيا ما تبعت لك صديق، يعني
1: صح.
0: هذا الصديق ممكن خلص تكون معك من بداية حياتك. في
1: لسه
0: أشخاص
1: كم في 12 سنة ألاقي فيها صاحب زيك مثلا، في ناس بتحكي
0: صح. وفي أشخاص بيكون صداقتهم يعني بسمعهم بيحكوا إحنا صلنا صحبة من 32 و40 سنة.
1: طب
0: فتخيل يعني هذا عشرة عمر عن جد.
1: سبحان الله. صحيح.
0: سنين
1: ولأنه
0: طويلة.
1: هذا عن جد عشر مواقف، يعني أنت عادي بتحكي بأرقام، عشر مواقف
0: يعني كان معه بأفراحه بأتراحه بنجاحاته بمشاكله بحلوله بكل إشي،
1: شافه هو كبير وشافه هو صغير.
0: صح.
1: وشافه هو دارس ومتعلم وشافه هو متوجع. صح. وشافه يعني في كتير
0: عاشر
1: يعني
0: كل المواقف
1: وكان ثابت. احنا هنا بنحكي عن فكرة الثباتية محمد. في ناس ان انا اضل ثابت، هاي الناس اللي بتضلها ثابتة صارت نادرة.
0: نادرة. صح صح.
1: فبحكي لكم ما تكونوا سبب بانكم انتوا وجع في قلب احدهم او تحكوا كلمة مثلا وتضلها مأثرة بصديقك وما يرجع يأمنك مرة تانية. ما تخذله، ما تكون خيبة امل له، وانت كذلك الامر الشخص المستمع احنا مش ملائكة، ممكن انك انت تجرح صديقك بيوم من الايام، فدايما بادر بالحفاظ على هاي العلاقة السامية والحلوة، وكون انت زي ما انت بتحب إلك حب لغيرك. انا بحب يسمعني بس انا ما بحب اسمعه، لا بالله عليك
0: صح، ما
1: لازم يكون في تساوي،
0: في علاقة تبادلية، في تبادل
1: بالأخص لأنها صداقة.
0: صح، بالأخص إنه إحنا بأوقات صعب تلاقي توجد فيها صديق حقيقي.
1: صح،
0: صديق يفهمك من أول كلمة، يساندك، يطبطب عليك.
1: صح،
0: يكون يعني مأمنك موجود مع وين ما بدك إياه.
1: وبعدين محمد في شيء أنت حكيت هلأ بتحكي عن الأصدقاء الجداد، محمد قرأت دراسة بتحكي إنه الإنسان لا يستطيع التمثيل سوى 3 أشهر فقط. يعني هاي دراسة بيحكي لك قد ما كان بيبين إنه منيح هاي القصص كلياتها
0: بيظهر معدنه.
1: بالضبط بالضبط، ومقداره مرة عصب مرة عمل هاي الشغلات كلياتها، فأنت بتعرفه. فأحيانا كتير في صداقات جديدة بنحكي يا الله أنت وينك من زمان، يا ريت إني عرفتك أو ما عرفت هدول الناس أو هيك قصص. دائما أنت اللي يكون يا ريتك أنت من زمان.
0: صح،
1: ما تكون أنت يي الحمد لله إنه راح. بتمنى لكم يوم سعيد والتوفيق بحياتكم، إن شاء الله بتلاقوا ناس أشباهكم. دايما خلوا نيتكم صافية لأنه على نياتكم ترزقون وبتاخدوا أصدقاء جميلة. ويعني بترك المايك لمحمد، واستمتعنا جدا في حلقة وكفي.
0: بتبقى الصداقة الحقيقية مواقفها يعني بتثبت لنا خلال الأيام. قلوبا صادقة ما بتغيرها الظروف، ودائما دائما احنا بنبحث على الاشخاص المكملين لإلنا، لانه مثل ما احنا بدنا اياهم يكملونا هم.
1: صح،
0: كمان بدهم ايانا احنا نكملهم. بنتمنى انه يكون بحياة كل شخص فينا صديق وفي بيشاركه بافراحه وباحزانه باحلامه بايامه. ودائما الصداقة علاقة جميلة، يعني مش شرط احنا، ممكن انت طول حياتك مثلا اشخاص ما يتزوجوا. بس
1: صحيح،
0: ولا يمكن ما يكون حياته خالية من الاصدقاء ومن العشرة ومن المعارف هدول. فاحنا دائما نتمنى لكم السعادة وتكون حياتكم حلوة، وكون انتم محاطين باصدقاء واهل واحبة، حافظوا عليهم لانه الدنيا مثل ما حكينا فانية. فيعني عيشوا هاي الايام الحلوة. واحنا بس نذكر بما انه حلقتنا كل 2 وأربعة انه الاسبوع الجاي ممكن يكون يعني يوم الاثنين اول ايام ذو الحجة، اغتنموا هاي الايام يعني بالدعاء لكم ولاهلكم ولصحابكم،
1: واللي بيقدر يصوم يصوم.
0: صح، بالصلاح والهداية
1: من الجميع.
0: وبنشوفكم احنا ان شاء الله بحلقة جديدة وبموضوع جديد على طاولة زوم. كل الشكر مني انا محمد النمروثي ومن زميلتي دينا الشاعر. كانت حلقة هيك لطيفة وخفيفة، وبنشوفكم بحلقة جديدة.
1: يعطيكم العافية،
0: في امان الله.
1: في امان الله.

0: 105.7.
1: مهما بعدتوا عنا رح تضلوا قريبين منا.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني. يرموك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

Shout! A shout!

0: shout. A shout. الله حيهم عاش شكرا حيهم.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

الحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهرك بترويني.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يرموك فم 105.7.
3: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي يا أرحم الراحمين.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني QRA.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا.

0: اسمعونا دايما على يرموك.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

A shout!

0: الشعب
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم.
2: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

بحبك ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبك يومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما

خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي. طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي. وعيني اديته في حاله وذكرى.